بقيت ابنك في بزقتي زف مع كل كفة كنها زقفتي وإذا بنخفي راح تنقذي وتزقزقي وإذا كنت زهقان بزور وقت زنقتي وأنا شو زنبي إذا غمزتي make em dumb diddy drip like زمزم مزمزي طب وأنا شو زنبي إذا غمزتي make em dumb diddy drip like زمزم مزمزي

صرت قرا تجيب الماستر تل مصدر عاد نفيق اليورو ويكستر منصطح نطل دابور انا ماشي دلوت لوحني في شيبوي وجبت فهمك قرات شوي بوي ما تديرش فراسك بارا بلويزة ما تاكي على كرك من مخا

كبير محسن اخو هشام مطمئن بروكلين غرب كله استيطان مؤمن مضلش ولا اوبشن طاقات نازله فاتح ستوري من البيت بشوف شيوش داخله حارات كامله

لاين رابوس اجلع عمل كاسف ما تبلعش اوفي لكاشت ما تحرقنيش وراك مشي ما ترجعش كاشي احترم ما فهم شي بليش سينو لا مشيت ما ترجعش سينو تكتل ما يفجعنيش سينو تكتل ما يفجعش سينو تكتل ما يفجع كيش مش تفجع المتفق في نعش كنترول ويرعش سكيبي عرق

جرب يحضر يشوف واو واو يحضر كيف نحنا حل ملكوس واو واو قبل رام الله رام الله جيب الحوش واو واو عالم بلادي رفرف بين الغيوم واو واو نتعب لنصير ربك يحضر يشوف واو واو يحضر كيف نحنا

المسيح والليبريه وانا مستريح بنرفع شعارات نعمل شغيل بنكتب عواقع بنعمل تاريخ من متعوق واقع اليوم من سلم منه راجل سليم كل مره حاس في حاله تقدم لحقه عطول بالرد السريع من جمع جمعا فعلي ان يطرح بين هيدا وهيدا ملك يا شي مطرح على الضخ في ساحه المدينه منطخ فوق خشبه المسرح اثناء سقوطه القول نظره اثناء حياته ايش طلع بيده تجهيز الكفن بعد يوم اندفن بين قبر صاحبه بين قبر سيده فعلين انتمائي 5 لتر من دمائي فدا كل من ضحى فدا ارضك عرضك يا بلادي.